ma وقتك تلقوش تتير وما كم بابا ورطوري وجني ويلا ورطوري واجني كنا جننا وصبا موبل سافر اكيوما هاي سافر اكيوما